0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقبل بر يدي هل لي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سنسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بثت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس قائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبخ يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبخ يدوم أعوذ بالله آمين على الذي تسره أقلامي ما توجه الأذايا الباخي فلا ردين سمي واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دواء قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض واتباعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
0: شباب غيبتي أن لا أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي ما داكم قلب زبط كيمبا جهور نغا عمر أم غيول با نادغا نقدم جي ولف نصرانو تكون بالله نيب دم نيرانو حرني أني سيدان يا جليل ومسكني وكل ما أولو يا الله يا حفيظ يا شلمري يا فائق الخلق من بالكري نفسي وديني ثم أهلي والولاد ومسكني لك وديئة نبد وهكذا دنيايا ما أخرايا ففي إما أن نسري برزايا وزر فادا بنار عن جملة من بيتلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لياد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن القتام عندك والتسري في الصلاة لصحاب عن آله وهب لي الإجابة
2: من خادني إلي بيت كرمي سقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رابع بالكتاب بلا إساب وبلا عتاب لو سكري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون أن كل ياسن جهاتي مغنن يدي بهكذا أنادي إذا جلوت آية الفرلعين لغير ذاتي ويزود المهين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أيس مني اللعين والخلا ربي بمن كتابتي تنمي علا تابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترقية رد الكتابتي بإذن الله لغيرنا في كل جانلاي مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا جاري رفيق شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكري

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء

وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا

0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه

كنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

قد قام بي قرشان من أبشبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أحجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: خير وابعد ومن يرم غشلة لله يكون شريفا ارم فقد فتح حمل وزالاتي اما الشبيب الذي ما بي من وجهي لمن يدينينا مهتي رقيباتي امر ونير وبد والويد مال فإنه سوف ينسى في الغد ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من أهل الولايات شنب وكف فإنه قربة الوسطى وممزقها قد يفوز لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أنه أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا فاتح تجيزا
1: لور رك لنجي
2: دون نانو غور غور لو بباخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كيم كاتان
1: سونو كيم كاتان
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو ندونو
2: كون
1: ناك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu jartu rafet lol
1: suñu ndortu rafet lol
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak
1: magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal sunu jéblu ak sunu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin.

كبدئ يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون دير غيره سلِّ وسلِّم.

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقصران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر علي

بلا تقرر ولا انتهاء وإسمة من العذاب والتذكر هذا نظام ولتنور فكر وسل يا سلام ولتسلم على الذي بي فككت ولم

فتأ مبسرا بلا إخفال وسل يا جبار بالسلام هل الذي فرّه الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين.

وسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء تراك والآل والسب وقد للبر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أزن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي على حبيبك قليل لعلم وهو النبي الأنبياء المقري والآل

دجا بقلم المرتدى لسكا مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجل

الأسر أبدى البسر واجعلوا مبدع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق والتسلمان على الذي بي أقود العلماء.

الف وساب وبالاسراء قبل كوني بسر كل رائم بلا اجاله ولا تزلزل ولا تقرب وجد بالنزل.

فتاه ولت سلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديخ زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكهف ونور كلي.

عادةً دائمةً يا ربي وليهب مغفرةً لم يسبغ لمثلها وليكن بأبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بتعلق بفضل يا سميع وارداني صاب الكرام سمهن نازم إذا نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقت لهم من سكر مدمنا واغفر لكل مسلم.

وجعل بجاه العظيم زنزام لك أب من عبادات زم وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن نعت به لبسر النجوب هو المعذب هو المنتقب والآل والسب ومن ينتقب وليهب بالهجدون زلزلا.

والساب وزعزع علني بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات ولي ما سمني

ربنا في الظلم وانتر علي بركات رومي نسرا به أكون ذا تكريم بخير آبد وقير

تميدون هل الذي قاد اللوم تميدون وذاك أفضل الورى محمد وقتله من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وجد ما يسر من قلم.

العالم وسبي في الهال وفي المعالم بعرمة العزر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصل يا عيون الذي ليس يموت على الذي بسرني به المميت سيدنا محمد وسلم في العالم وسبي وكل مسلم وبالمنافقين والتقابن وجه أذن لقيم على نابن ولتكفنا جوالب النفاق.

زائر يا باطن وسل يا بدا وسلم على الذي فالبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة وسورة الإنسان ذات الأزمة.

حرمة أبس. على النبي المنتقى المتغير محمد الخير الورى المتير وقتل وابسه.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعق الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

كثرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

كثرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

0: آمين.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: قد كان بي قرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد كتب حمل وزالات أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه أرود الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناني ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتاته ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمن أنه أو ما تمتزر وإن شده وجر رزيلات عزته أن وزيان وعدت إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu yitté yépp nañ ko jëme ci suñu borom niko sëriñ bi bëggé ci ñun loolu moy suñu ndono kon nak mo liggéey bango sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: Yeah.